0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sauti Eritrea.
2: Zi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Innati with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 94198377. Again, the number 94198377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شديشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخلق

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا، تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وتستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم سوف نبدأ بعد قليل مع الأستاذ أحمد محمود بالأخبار، وبعد الأخبار لدينا لقاء عن الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي عامة وأثيوبيا خاص والحرب الدائرة في أثيوبيا مع رئيس المكتب التنفيذي الدكتور نجاش عثمان للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا.
1: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، إذن نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر 2026. مستمعينا الأكارم، في أخبارنا لهذا اليوم نبدأ بالأخبار الأسترالية، حيث فاز العداء الكيني إليود كبتشيغو فاز بماراثون مدينة ملبورن وسجل رقما قياسيا جديدا يوم أمس الأحد، ومحققا بذلك زمنا بلغ 2:09:10، وشارك أكثر من 20,000 عداء في فعاليات الماراثون لهذا العام وسط حضور جماهيري كبير في شوارع المدينة. وفي حادث منفصل أصيبت امرأة بعدما صدمتها سيارة يشتبه في أنها مسروقة قرب مسار الماراثون في وسط ملبورن يوم أمس الأحد. وذكر تقارير إعلامية أن السيارة اقتربت بصورة خطرة من موقع الفعالية قبل أن يفر سائقها، ونقلت المرأة للمستشفى لتلقى العلاج، فيما ألقت الشرطة القبض على مراهق على خلفية الحادث، ولا تزال تحقيقات مستمرة. رياديا أيضا، مستمعينا الكرام، نادي ساوث ملبورن يحقق فوزا تاريخيا بكأس أستراليا لكرة القدم. أما إذا انتقلنا إلى ولاية فيكتوريا، حيث تتجه الولاية الآن الأنزال للانتخابات المقبلة، ويستعد حزب العمال الحاكم والائتلاف المعارض لطرح سياسات تتعلق بقطاع التعدين والتعليم التقني وسط اهتمام بقضايا فرص العمل والخدمات العامة وتكاليف المعيشة. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل الآن خارج أستراليا، حيث جهود الأستاذ محمد طه توكل مدير قناة الجزيرة أيضا أسفرت عن إطلاق سراح الصحفي السوداني هيثم عثمان ورفقائه الذين كانوا معتقلين أو محتجزين في أثيوبيا. أسفرت وساطة الأستاذ محمد طه توكل مدير قناة الجزيرة في أثيوبيا لدى السلطات بأديس أبابا عن إطلاق سراح الصحفي هيثم عثمان سيد أحمد عضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين وزميليه صلاح التجان إسحاق وعبد الحي فضل عبد الحي الذين احتجزتهم السلطات بالقرب من منزلهم في 25 من سبتمبر الماضي في قضية وجدت تفاعل ومتابعة من قبل الإعلام السوداني. وأدت بنقابة الصحفيين السودانيين لإصدار بيان أشهدت فيه السلطات الأثيوبية بإطلاق سراحهم. وقد أوضح في وقت سابق صادق الرزيغي رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين أن احتجاز هيثم لم يكن مرتبطا بإجراءات تتعلق بممارسة مهنته الصحفية، وبذل أسر الاحتجاز عدد من الإعلاميين والسياسيين السودانيين وغيرهم في أثيوبيا جهودا في متابعة القضية وإسارتها لدى السلطات الأثيوبية التي لم توضح أسباب الاحتجاز للصحفي الذي عمل سابقا في صحيفة الانتباه والذي خرج من السودان بعد اندلاع الحرب في أبريل عام 2023، ونجحت في 7 أكتوبر الحالي مسائل الأستاذ محمد طه توكل في الإفراج عن الثلاثة، وذلك بعد أن اتصل به بعض المهتمين بقضية الاحتجاز وناشدوه في المساعدة. ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى جنيف، حيث تم تعيين المقرر الرابع المعني بحالة حقوق الإنسان بإريتريا، وذلك في الأسبوع الماضي. عين مجلس حقوق الإنسان إدارة التابعة للأمم المتحدة الدكتورة سيهاكا تسمو من الكاميرون المقررة خاصة جديدة معنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، وذلك في ختام الدورة 63 للمجلس التي انعقدت في جنيف واختتمت أعمالها في 7 أكتوبر الجاري. ويأتي تعيين تسمو بعد قرار مجلس حقوق الإنسان الإبقاء على الولاية الخاصة المعنية بإريتريا وتمديدها، وهي الولاية التي انشأت بالمرة الأولى عام 2012. وتؤكد السجلات الرسمية لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الولاية جددت في عام 2026 بموجب القرار HRCRES، وتتمتع سيهاكا تسمو بخبرة طويلة داخل منظومة الأمم المتحدة وفي مجال حقوق الإنسان في أفريقيا، فقد عملت في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ممثلة إقليمية لحقوق الإنسان في منطقة أفريقيا الجنوبية، وشاركت في برامج ومؤتمرات تناولت قضايا الحكم الرشيد وحقوق الإنسان وحماية النازحين داخليا. وفي عرض قدمته عام 2005 تناول التسم والعلاقة بين النزوح القسري وانتهاكات حقوق الإنسان، وركزت على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنازحين بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والسكن والعمل. كما شغلت لاحقا منصب مدير مكتب الاتصال لبرنامج الأمم المتحدة المشتركة المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية، وتظهر وثائق الأمم وتظهر وثائق الأمم المتحدة مشاركتها في ملفات تتعلق بالصحة والتنمية والتعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. أما ماذا يعني تعيينها بخصوص أريتريا؟ فالمقرر الخاص يتمتع هي تتمتع بولاية مستقلة، ومهمتها الآن الأساسية هي متابعة وضع حقوق الإنسان في أريتريا وجمع المعلومات والتواصل مع مختلف الأطراف وإعداد التقارير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تكون أمام تسمم ملفات عديدة مرتبطة بالولاية القائمة، وأن تبدأ في الفترة المقبلة بالتواصل مع الحكومة الأريترية والمجتمع المدني ومختلف المصادر المعنية بملف حقوق الإنسان. ولكن مستمعينا الأكارم، من المعلوم أن أريتريا رفضت مبتدأ التعامل مع المقرر الخاص الذي تم تعيينه الأول مرة طبعا في عام 2012، حيث أريتريا ترفض إلى الآن استقبال هذا المقرر أو التعامل معه، وسعت بالعكس من ذلك أيضا سعت لإلقاء هذه المهمة ولكنها لم تفلح في أكثر من مرة. في ظل تصاعد التوتر مستمعينا الكرام، إذا انتقلنا إلى القرن الأفريقي أيضا، هناك تصاعد توتر عسكري بين أريتريا وأثيوبيا. طالبت أريتريا مجلس الأمن مؤخرا باتخاذ إجراءات ضد أثيوبيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ووصفت الخطوة التي اتخذها الحكومة الأثيوبية بأنها إعلان حرب. جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الخارجية الأريتريا عثمان صالح إلى مجلس الأمن الدولي في 9 أكتوبر الجاري، قال فيها أن الحكومة الأثيوبية أعلنت رسميا الحرب على أريتريا. وحذرت أريتريا في شكواها من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى دمار واسع النطاق ويهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وذكر وزير الخارجية الأريترية عثمان صالح أن اختار وزارة الخارجية الأثيوبية مجلس الأمن بأنها تعتزم اتخاذ إجراءات يمثل بحسب وصفه إعلانا رسميا عن تنفيذ حرب عدوانية زلت أثيوبيا تخطط لها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأضاف أن محاولة أثيوبيا تبرير انتهاك سيادة دولة عدو في الأمم المتحدة بذريعة الدفاع عن النفس أمر لا يستند إلى أساس، ويعكس على حد تعبيره استخفافا بالمجتمع الدولي. وجاءت الشكوى الأريترية بعد يوم واحد من اختار أثيوبيا الأمم المتحدة رسميا بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، متهمة أريتريا بإدخال قواتها إلى الأراضي الأثيوبية. وأكدت أريتريا في رسالتها أنها ظلت تحذر مرارا من أن مساعي أثيوبيا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر بالقوة تمثل انتهاكا واضحا لسيادة أريتريا ووحدة أراضيها. وأشارت إلى أن ما وصفته بالمخطط الحربي الأثيوبي لا ينتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل يشكل أيضا بحسب الرسالة إنكارا لاستقلال أريتريا وسيادتها اللذين تحققا بتضحيات جسيمة. ومن ناحية أخرى، أثيوبيا تتهم أيضا أريتريا بانتهاك أراضيها. في المقابل قدمت الحكومة الأثيوبية رواية مختلفة للأحداث، ففي رسالة بعث بها وزير الخارجية الأثيوبي جيرون تيموسيوس إلى مجلس الأمن اتهم أريتريا بتصعيد ما وصفه بأعمالها الاستفزازية، وقال أن أريتريا أدخلت قوات عسكرية إلى داخل الأراضي الأثيوبية بما في ذلك وحدات ميكانيكية، وأن هذه القوات توغلت المسافة تتراوح بين 30 و 60 كيلومترا داخل الأراضي الأثيوبية عبر مناطق في أقاليم تجراي السلاسة. وأضاف وزير الخارجية الأثيوبي في رسالته: أريتريا دولة معتدية وقد انتهكت سيادة أثيوبيا ووحدة أراضيها ونفذت أعمال عدائية ضدها، وأثيوبيا هي الطرف الذي تعرض للاعتداء. وبحسب الاتهامات الأثيوبية، تتحرك القوات الأريترية في شمال غرب تجراي عبر محور بادمة وشيرارو وشمالبا، وكذلك في المناطق الوسطى والشرقية من الأقليم بما في ذلك مناطق راما وعدوى وزلمبسة وعدقرات وعداغ حموس. وأريتريا من جهتها طبعا نفت اتهامات الأثيوبية، واستندت الرسالة الأريترية أيضا إلى تصريح نسبته إلى الفريق أباباو تدسي نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأثيوبي أدلى به في 27 سبتمبر الماضي،

ليست سوى محطة على الطريق المؤدي إلى عصب. واعتبرت أريتريا هذا التصريح دليلا على أن أثيوبيا تخطط لاستخدام القوة من أجل الحصول على منفذ بحري، وهو ما ترى أسمر أنه يشكل تهديدا مباشرا لسيادتها وسلامة أراضيها. وطالبت أريتريا مجلس الأمن بإدانة التصرفات الأثيوبية بشدة واتخاذ إجراءات ضد أثيوبيا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إذن مستمعينا الأكارم، بهذا الخصوص أيضا سوف نجري بعد قليل لقاء مع الدكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أريتريا، حتى نقف على وجهة نظر المعارضة الأريترية المتمثلة في المجلس الوطني. وطبعا أكبر مزلة معارضة أننا حاليا سوف نستمع إلى وجهة نظر المعارضة الأريترية. لكن دعونا أيضا ننوه إلى ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، حيث دعا لجميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في بريتوريا والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تقارير التي تتحدث عن وجود قوات إريتريا داخل الأراضي الأثيوبية، ودعا دول منطقة القرن الأفريقي إلى الامتناع عن استخدام القوة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. ويعكس تبادل الرسائل بين أسمر وأديس أبابا تصاعد الاتهامات المتبادلة بين البلدين، إذ يتهم كل طرف الآخر بانتهاك سيادته وتعريض الاستقرار الإقليمي للخطر. ويأتي هذا التطور في وقت انتشرت فيه العلاقات بين أريتريا وأثيوبيا توترا متزايدا، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى مواجهة عسكرية جديدة في منطقة القرن الأفريقي. إذن المستمعين الأكارم أبقوا معنا، بعد قليل سننتقل إلى ستوكهولم بالسويد للحديث مع دكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في أريتريا، فكونوا معنا.

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، والآن لدينا إعلان من النقاشي موسك أو مركز النقاشي. كما هو معلوم طبعا أستاذ أحمد، الإنجازات المجتمعية أو الاجتماعية في مدينة ملبورن هنالك كذا إنجاز تم حتى الآن، وآخر يمكن كان افتتاح مركز التوبة في منطقة بروكلين. والآن طبعا كما هو معلوم لدينا إذن مركز النقاشي، والنقاشي مركز النقاشي بينظم الليلة لجمع التبرعات لإكمال ما عليهم، وهو تقريبا حوالي 830 ألف دولار، نعم حوالي 800 ألف تقريبا. فهو الفاند ريزين نايت حيكون في 24 من شهر أكتوبر الجاري يوم السبت، وفي ألتونا ريسيبشن في ميلرز درايف تقريبا. الإعلان هو أستاذ أحمد نقاشي موسك فاند ريزين نايت تحت شعار Together we build stronger community. Support our mosque, support our community. Your generosity makes difference. والمكان طبعا كما قلنا الزمان 24 من شهر أكتوبر الجاري من 5 إلى 9، والمكان ألتونا ريسيبشن في 272 ميلرز رود ألتونا نورز. وللتأكيد الحضور يجب الاتصال أو الإقطار في 15 من أكتوبر، اللي هو بعد 3 أيام يعني. نعم، فإن شاء الله في التذكرة تقريبا $100 للحضور، بعد ذلك حيكون في الفاند ريزين. وللمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الهاتف 0401129708 أو 0424889190 أو 0494819437 في الموبايلات طبعا. فنرجو من المبلغ الكل أحمد المطلوب هو 823 ألف دولار المتبقي.
1: السعر المكان كما هي حاليا دلوقتي الموجودة يعني، لكن مسألة البناء مسألة دي مسائل لاحقة يا طبعا.
0: لا دي نعم. مسائل لاحقة، لكن نحن نتحدث عن
1: نعم السعر
0: الأولي
1: المكان نعم. بهيئته نعم. الحالية طبعا
0: بما عليه نعم.
1: نعم نحن بنحيي بالتأكيد في إذاعة صوت إرثية، وكنا واكبنا الزميل برهان طبعا هذا المركز واكبناه من البداية، ونحيي طبعا الأخوة ونشد من أزرهم طبعا، وجزاهم الله خير طبعا قائمين بعمل خيري وعمل نبيل طبعا، ودائما عشمنا طبعا كبير في المجتمع الإرثي طبعا له مواقف يعني
0: نعم.
1: يعني بيداء وله مواقف بناءة في مثل هذه
0: فإن شاء الله بخصوص هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء سوف يكون لدينا لقاء الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم
1: نعم
0: مع إدارة مركز النقاشي أو مسجد النقاشي، فسوف نستمع منهم طبعا بالتفصيل ما تبقى من المبلغ، وما هي مثلا التحديات التي تواجه هذا المركز. هو طبعا المبلغ اللي جمع أحمد هو مقارنة مع المبلغ الكلي اللي هو تقريبا 1.4 مليون، والفلوس اتلمت طبعا بمساعدة من أخوان من محسنين من قرض حسن وإلى آخره
1: نعم من خارج الفيكتوريا أيضا الأخوان قاموا بجولات
0: تحركوا
1: نعم.
0: حتى على مستوى العالم
1: أستراليا نعم.
0: حتى
1: خارج أستراليا نعم.
0: خارج أستراليا أيضا نعم. فإن شاء الله يوم 24 اللي هو يوم السبت في شهر 10 نتمنى
1: نعم ليس
0: على الأقل يعني
1: إذن ليست السبت القادم التي بعد نعم،
0: ونتمنى يعني إن شاء الله في هذه الليلة يجمع هذا المركز أكبر يعني
1: قدر من المبلغ المطلوب يعني نعم
0: لدفع عفوا على الأقل لدفع حتى لو ما بقى المتبقي الكلي، لكن يكون إن شاء الله يقطع الشوط في ما تبقى من المال
1: نعم. إذن مركز النقاشي الزميل برهان طبعا يمكن المركز الرابع وسط مجتمعنا الإرثري هنا في مدينة ملبورن نعم. تحديدا بعد المركز الكبير أو المركز الرابطة الذي افتتح في 2014، وبعد ذاك عندنا النجاشي نعم، والتوبة كما قلت يمكن الشهر الماضي كان عندنا مركز التوبة أيضا نعم. ومركز آدال أيضا في المنطقة في الشمالية في الطريق. فنهني نحن ونسمن طبعا كل المجهودات التي تبذل في هذه المراكز، وطبعا تقف يقف خلفها شخصيات طبعا تضحي بمالها ووقتها وجهد يعني كبير يعني، فجزاهم الله خيرا. ونناشد المجتمع طبعا للوقوف معهم والالتفاف حولهم، لأن هذه المراكز للأجيال يعني، وليس ليس لحال الجيل الحال، لكن نحن عاوزين نترك شيء يعني يخلد هذا الجيل وجيلنا هذا ويتوارثه الأجيال فيما بعد. المراكز طبعا هي تعرف مسائل تربوية، مسائل دينية، مسائل اجتماعية، فيها أغراض متعددة يعني، ليس مسائل ريادية يعني. مركز يعني له مرافق متعددة لما يكون عنده أنشطته أهداف وأغراضه متعددة. فنتمنى نحن البعض الزميل إبراهيم بيقول حتى الأرتين تأخروا فيه. أنا واحد كان يقول لي كان يذكر لي إحدى الجاليات من القرن الأفريقي يعني جو بعد الأرتين وبنوا يمكن 3-4 مراكز فيقول لي الأرتين تأخرتم خالص، كان يقول هو من خارج المجتمع الأرتين هو فقال لي تأخروا الأرتين خالص يعني، وبالذات الأرتين قال معروفين أنه بهنا ناس عندهم أنشطة وعندهم فعاليات وجهدهم وبيقيموا ويعرفوا قيمة بحكم اللجوء وبحكم الهجرة، بيعرفوا مسألة الاستضام والتوطين ومسألة اللي بيعرفوها أهميتها طبعا، وبيعرف أن المجتمعات أو جيل ينشأ خارج بلده ويحتاج لشيء يربطه طبعا بهذا الوطن ويربطه بالقيم وعادات وتقاليده. فتأخرنا لكن من أن لا تأتي متأخر بدل من لا تأتي أفضل بالتأكيد يعني.
0: أحمد هو ما أنا لا أرى أي تأخير، بالعكس، لأنه المشاريع التي نراها الآن ويتم تنفيذها واحدة تلو الأخرى، هذه المشاريع لن تبدأ بالأمس يعني، بدأت من 20 و25 سنة. نحن الآن أقول يمكن دي المرحلة الثانية اللي هي مثلا من طلعنا من إطار التفكير والتخطيط، والآن في الخطوة الثانية نحن موجودين في خطوة التنفيذ.
1: خطوة التنفيذ العمل. نعم. نعم. نعم. نعم.
0: فأنا لم أرى أي تأخير، بالعكس مع الوضع الجالي الإرثي عامة مع مختلف
1: الظروف والعوامل
0: الموجودة، وأيضا عندنا عوامل داخلية والكل يعلمها يعني كل هذه الأشياء أحمد، ومع كل هذا التحديات كونه نتمكن من إنجاز مثلا مركزين 3، أنا بالعكس أرى بأنه أتى في وقته. يمكن المجتمع الذي يرانا من الخارج بيشوف بأنه إحنا لدينا في هذا البلد قرابة 40 عام، وحتى الآن في خلال 40 عام يعني بمرحلة كل 10 سنة مركز تقريبا يعني، عندنا 4 مراكز الآن.
1: نعم، 4 مراكز تكون شيدت وتكون أقيمة تماما يعني.
0: نعم
1: نعم، الناس بتربي بهذا المنظار يعني،
0: بهذا المنظار، لكن نحن نعلم بظروفنا
1: دلوقتي. عندنا ميزة كمان كويسة، إحنا عملنا 4 مراكز يمكن في 6 سنوات، الناس دخلت في 4
0: حوالي 8 أو 12 سنة،
1: 2014 حوالي 12 سنة. نعم،
0: فيمكن قبل 2014 هو كله كان تخطيط وتفكير، لأنه الناس ما فكرت اليوم ونفذت الباكر يعني. مثلا عندك مركز التوبة الشباب شغالين فيه من 2006،
1: نعم،
0: نفذ الآن بعد 20 عام. عندك مركز الرابطة الناس كانت تفكر فيه من 93،
1: من جمعية نعم، من إيرس
0: في سيتي في جوف كوت،
1: نعم، من 1992 يعني.
0: ونفذ في 2014. النقاشي يمكن من أسرع المشاريع التي الناس فكرت فيها ونفذت. أنا بشوف أسرع مشروع يمكن كانت النقاشي يعني. لأنه في تم في خلال يمكن 3-4 سنين. فالوقت عامل الوقت أحمد، أنا ما بشوف في تأخير، وكما قلت قبل قليل يعني أنت يمكن أن تأتي
1: متأخرا خيرا من لا تأتي أبدا.
0: فحتى لو قارنا أحمد نحن مع الأعمال التي قاموا بها الإرثيين والجالي عامة في أستراليا في مختلف الأشياء، سواء كان في الأعمال الإنسانية، سواء كان في مساعدة اللاجئين، سواء كان في موضوع الهجرة إلى آخره، نحن برضو لو شفنا الموضوع أوسع في أشياء أخرى الناس قامت بها يعني ونفذتها فعلا.
1: جميل.
0: أما بالنسبة لمشروع المشاريع طبعا كما قلنا بدأ من 2014 تنفيذا،
1: نعم،
0: أما تفكيرا كان نص يمكن يفوق 20 عام يعني. مثلا مشروع الرابطة الناس كانوا بيفكروا فيه من 93.
1: صحيح، حتى بالمناسبه الجميل البرهان، يمكن حتى نحن وجودنا يعني نحن ما نتحدث عنه حاليا هو المراكز الخاصه يمكن بالمجتمع او بالجاليه، لكن وجودنا يمكن في المراكز الاخرى التي يعني المجتمعات الاخرى يمكن للجاليه موجودين يعني.
0: صحيح،
1: موجودين دلوقتي. صحيح. زي جيف كوت مثلا يمكن من اكثر المجتمع المجتمعات اللي عاشت فيه والعمل فيه الانشطه والندوات، هي ايرس نفسها جمعيه.
0: نعم. الجمعيه الارثيه.
1: نعم نعم بالتأكيد. ايضا في الشمال،
0: في الشمال
1: المساجد المراكز دي دلوقتي في الغرب عندنا. نعم. نيوبر والاماكن دي التون موجوده على الارتيم موجودين، ما في شيء اكيد شيء يميزهم يعني دول قاعدين
0: كمشاركه. نحن احمد جالتنا شاركت من اول ايام وصولها في هذا البلد. مع الجاليات الاخرى.
1: نعم.
0: بالذات في مسائل مثلا تعليم القران الكريم سواء كان اللغه العربيه. انا ذكر الشيخ ربيع في مسجد الالبان في كالتن، يعني هذا الرجل كان بيأتي من ألتونا، واللي كان بيدرسهم في وقتها كانوا في إريتريين، أطفال إريتريين، ويمكن كانوا أربعة أطفال أتذكرهم يعني اسم.
1: نعم.
0: كانوا بنتين وولدين يعني. كان بيجي كل يوم السبت عشان يدرس الأربعة أطفال في
1: مسجد كالتون.
0: مسجد كالتون. الكلام ده في 94-95 يعني.
1: يا سلام.
0: قبل كم 20-30 سنة تقريبا.
1: 30 سنة. نعم 32 سنة.
0: فبعد ذلك طبعا بدأت المشاريع اللي هي اللي كانت تمشي بالإرثيين،
1: المراكز الخاصة، المدارس. نعم. الأسبوعية،
0: اللغة العربية مثلا، مدرسة الجالية، وبعدين عواتف، بعدين عندنا
1: إرس الجمعية الإسلامية،
0: الإرثية نفسها. بعدين. نعم. أيضا الشيخ عثمان فكاي ومسألة تحفيز القرآن،
1: عبد الحكيم. نعم أستاذ عبد الحكيم سلطان. نعم.
0: للأطفال وللنساء الكبار. فإذا راجعنا المشاريع التي نفذتها مثلا الجالية بمختلف أشكالها، نفذت مشاريع كثيرة. والآن طبعا نحن يمكن قاعدين نخطو خطوة كبيرة، لأنه زي ما تقول خلال الأربعة أو خمسة سنين القادمات أنا أتوقع بأنه جاليتنا حتكون في موقع، في موقع آخر. لأنه أريد في مراكز الآن، ما في أعذار، ما في مسألة أنه والله جالي بعيدة في السيتي، لا، لأنه كل واحد في حيه عنده مركز وعنده تجمع إريتري. المطلوب هو المشاركة الحية والفعالة في هذه المراكز، سواء كان في موضوع اللغة أو الرياضة أو سواء كان مثلا التعليم العام للأطفال يعني.
1: جميل. إذن الزميل برهان، المستمعين الكرام، طاب مساءكم مجددا، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا. سوف ننتقل بعد قليل إلى السويد للحديث مع الدكتور نقاش عثمان إبراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري، للوقوف معه حول وجهة نظر المعارضة الإريترية حول التطورات الخطيرة الجارية الآن بين إثيوبيا وإريتريا. فأبقوا معنا.
0: لقاءنا طبعا مع الأستاذ،
1: مع الدكتور. نعم، مع الدكتور. نعم. نقاش عثمان. نعم.
0: من
1: السويد ستوكهولم. طبعا زميل برهان تقريبا قاعد تتصل به، هيكون معنا الخط مباشرة. المستمعين الأكارم كما تعلموا تقريبا أو يعلم كل متابع، هناك طبعا تصعيد خطير بين البلدين، بين إثيوبيا وإريتريا، على خلفية طبعا الحرب الدائرة الآن في أقليم تيغراي، حيث هناك اتهامات متبادلة علنية بين البلدين، وهناك شكاوي طبعا متبادلة أمام مجلس الأمن، والدول طبعا تدخلت، الولايات المتحدة، أوروبا، الجميع طبعا يطالب بالتهدئة. الأمين العام المتحدة أيضا بدوره تدخل وناشد الطرفين للهدوء وللعودة أيضا لاتفاقيات السلام واتفاقيات بريتوريا تحديدا بين الأطراف الأثيوبية. طبعا الشيء الملاحظ في هذا الصراع مستمعين الكرام، لا توجد طبعا جهات محايدة تؤكد ما يدعيه الطرف الآخر. كانت هناك طبعا قبل 3-4 أيام تقريبا، يوم الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، كانت هناك ادعاءات إثيوبيا بأنها هاجمت طبعا بالمسيرات لقوات إريتريا توقلت في مدينة عدغرات بتيغراي، ورويترز طبعا هي التي نقلت الخبر، وأيضا هناك موقع أمريكي يتابع النزاعات متخصص بأخبار مناطق النزاع لم يؤكدوا، هم رووا أو نقلوا روايات للشهود لكنهم لم يتحققوا بصورة مستقلة. هناك جنود إريتريين يقال أنه تم ضربهم بالمسيرات، لكن الرواية تبقى من طرف واحد، وحتى الأطراف الدولية التي كوكالة رويترز والموقع الأمريكي الذي نقل الخبر لم يؤكد. إريتريا طبعا نفت جملة وتفصيلا وجودها في تيغراي. هناك أخبار طبعا غير مؤكدة أيضا الطرف الذي انسحب من المدن التجراوية مثل مقلع وعد قرات وعداق حموس، توجه دبرازون قبل مكائيل تحديدا، وجه نحط آخر من التجراي الذي كان يقاتل الحكومة المركزية ضمن مجموعات الستة التي تشكلت وأعلن طبعا سعيها لتغيير الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا. لكن هذه القوة طبعا انهزمت حسب أول الأقل انهزمت في أقليم تجراي تحديدا. نحن لا ندري ماذا يجري في أقليم أمهرة والأقاليم الأخرى، هناك قتال طبعا مستمر، لكن ما الشيء المؤكد أنه في تجراي طبعا انهزم هذا الطرف وخرج من المدن الكبيرة يعني. ودلوقتي الزميل برهان طبعا أنت متابع معي أيضا في مقال تم تحديد، خلاص تم تشكيل الحكومة طبعا، التي وبلاي طبعا جاء، برهان بلاي جاء والذي حيحكم تجراي طبعا، ومعه قتاجو ردة بالأمس طبعا
0: نعم.
1: وصل أيضا، فتجراي تجراي تبدو مستقرة، حتى قتاجو ردة قال الحرب انتهت في تجراي
0: نعم.
1: يعني أعلن رسميا
0: نعم.
1: انتهى الحرب، لكن ما معروف دبرياسون ومجموعته التي تقاتل إلى الآن ولم تستسلم
0: نعم.
1: لا يعرف أحدا أين ذهبت
0: نعم. على الأقل الآن أحمد الصورة بقت واضحة بالنسبة للحرب الدائرة في تجراي بين الحكومة الفيدرالية وقوات سلام تجراي وقوات تحرير شعب تجراي
1: نعم.
0: فالآن تقريبا حوالي 85% تم
1: تحرير أو
0: استعادة السيطرة
1: استعادة على نعم
0: على على على شمال أثيوبيا وتجراي عامة يعني
1: نعم.
0: أما بالنسبة للمسؤولين كما ذكرت حتى الآن ما في أخبار مؤكدة بالذات من المسؤولين الكبار، فطبعا من سلم ومن الجيش العاد طبعا في عدد كبير جدا سلم ويشبه شعب تجراي تقريبا مرتاحين للنتيجة سواء كان في الخارج أو الداخل يعني حتى هنا في مدينة ملبورن أنا قابلت من جالية تجراي ناس كتار فبالعكس بينبزوا على الويان يعني بيقولوا بديل ضيع عمرنا ونحن كفانا ونحن إثيوبيين ونحن لازم نعيش في توائم ووفاء وإلى آخره.
1: هذا رأينا الأهازيج التي استقبل بها في مدينة مقلة لما جاءت القوات الفدرالية هناك أهازيج وخروج يعني بمئات الآلاف الناس خرجت لاستقبال القوات الفدرالية وقوات سلام تجراي.
0: فبالنسبة للجبهة الشعبية لتحرير تجراي أنا أعتقد تجراي تحسن موضوعه
1: نعم.
0: والآن تجراي تقريبا فتحت صفحة جديدة مع الحكومة الفيدرالية واتفاق بريتوريا
1: نعم.
0: تقريبا حينفذ الآن بحذافيره لأنه القوة التي كانت تؤيد موضوع بريتوريا طبعا هي اللي عملت
1: نعم. إذن نعم موجود معنا الدكتور نقاش نعم. إذن مستمعين الأكارم إذن أبقوا معنا، نتصل حاليا بالدكتور نقاش عثمان

0: مستمعينا الكرام، تشهد العلاقة بين أثيوبيا وإريتريا توترا شديدا وتصعيدا خطيرا يخشى أن يؤدي إلى حرب أخرى بين البلدين. وجاء التصعيد على خلفية اتهامات متبادلة بين الطرفين في التدخل على شؤون بعضهما البعض. فأثيوبيا تقول أن قوات إريتريا مسلحة دخلت أراضيها، وإريتريا اتهمت رسميا أثيوبيا بإعلان الحرب عليها. يسرنا أن نلتقي في الدقائق القادمة ومباشرة من محل إقامته بالسويد بالدكتور نقاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري، وهي أكبر مزلة معارضة للنظام الحاكم في إريتريا. دكتور نقاش، مرحبا بك في إذاعة صوت إريتريا.
1: مرحبا بك أستاذ أحمد، وحييكم وشكرا على الاستضافة، وحيي عبركم مستمعي إذاعة صوت إريتريا. شكرا لك.
0: الله يخليك دكتور. كيف تقرؤون في المعارضة الأحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وإلى أين هذا التصعيد؟
1: أولا دعني في البداية أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى إدارة إذاعة صوت إريتريا في ملبورن، وإلى جميع العاملين فيها بمناسبة احتفالها باليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على انطلاقتها.
0: شكرا جزيلا لك. نعم،
1: حقيقة هي مناسبة نستذكر فيها الدور المهم الذي تؤديه وسائل الإعلام الإريترية المستقلة في خدمة قضايا شعبنا ونشر الوعي الوطني والديمقراطي، وأيضا إيصال صوت الإريتريين للعالم.
0: نعم.
1: أتمنى شكا.
0: نعم.
1: رضوان أتمنى للإذاعة والقائمين عليها مزيدا من النجاح والعطاء، وأن نحتفل معا بيوبيلها الذهبي في ظل إريتريا حرة وديمقراطية تنعم السلام. أما بخصوص الأوضاع، طبعا الآن وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا، هو الأخطر ما فيها هو احتمال انتقال الصراع من حرب داخلية إثيوبية إلى مواجهة مباشرة بين إريتريا وإثيوبيا.
0: نعم.
1: طبعا نحن نتعامل بحذر مع الأخبار الميدانية المتسارعة والتمييز بين المعلومات المؤكدة والتقارير والادعاءات المتبادلة. والمسألة ليس من ينتصر عسكريا، هو تركيزنا هو النتائج السياسية والإنسانية وخطر اتساع الحرب يعني.
0: صحيح.
1: كده يعني نحن طبعا زي ما شايفين انه الشعبين الإريتري والإثيوبي سيدفعان الثمن الأكبر إذا تحولت الأزمة إلى حرب بين الدولتين. على المستوى الميداني طبعا الآن يعني في اتجاه زالمبسا وفي الحدود هذه المعارك جارية، وأنه المعلومات اللي وصلتنا في مستشفيات صنعاء في وعد غيح وحتى الدخالة، هناك المستشفيات تم تفريقها من المواطنين الآن. أصبحت تستقبل الجرحى الإريتريين ومن الإثيوبيين يعني.
0: نعم، من طرف التجراوي. نعم.
1: تجراي يعني. طبعاً هم إثيوبيين في النهاية.
0: صحيح.
1: لكن هم من تجراي، وأيضاً النظام فرض على المواطنين أن يتبرعوا بخمسين نقفة رغم ظروف النظام الإريتري. أقصد فرض على المواطنين يعني تبرعوا بخمسين لدعم المجهود الحربي، وأيضا ترحيب بهؤلاء اللي قاعدين يعالجوا في مستشفياتنا، أو كمان دخلوا إلى داخل إريتريا يعني انسحبوا إلى العمق الإريتريا.
0: جميل. إذا دكتور، بين الاتهامات المتبادلة، نحن لا ندري من نحمل الطرف المسؤولية هذا التصعيد. أثيوبيا طبعا من ثلاث أربع سنوات لديها طبعا تصريحات استفزازية ضد سيادة إريتريا وحدات أراضيها. النظام الإريتري أيضا غير مكتفي طبعا، وداخل بالعمق في الشؤون الأثيوبية، وما يسمى صمد وما صمد طبعا، وحتى رسل وفد داخل تجراي وتعامل بحكومة تجراي. فمن نحمل نحن الطرف دلوقتي؟
1: المسألة ما هو الحرب تبدأ بكلام يعني. في تصريحات استفزازية من إثيوبيا حول الموانئ، وحول حتى أحيانا إشارة كانت إلى أنه موضوع استقلال إريتريا وغيره.
0: صحيح.
1: لا لكن بالمقابل أيضا يعني ما يهمنا نحن كإريتريين تعامل النظام الإريتري مع مثل هذه الملفات. فالنظام كما نعرف جميعا هو دائما يعني مشاركته في حرب الإثيوبية 2022 يعني كانت مثل سابقة واضحة في إقحام إريتريا في الصراعات الداخلية الإثيوبية واحدة. بعدين الحملات السياسية التي قام بها والخطاب السياسي وما عرف تسمده والعلاقات مع قوى إثيوبيا مناوية للحكومة الفيدرالية بوصفها جزء من من من سياق يثير مخاوف من إعادة إقحام إريتريا أيضا في الصراع. يعني أيضا كانت دعوة للحرب. و المسألة يعني الشعب الإريتري دائما ما يستشار في هذه السياسات والحروب. وطبعا القيادة السياسية الموجودة لهيكدف وعلى رأسها إساس هم اللي يتحملوا المسؤولية. لكن اتهام والاتهام المتبادل هذا العالم عارفه في الفترة الأخيرة. يعني نحن وسائل الإعلام الدولية ذات السمعة في الكبيرة في المصداقية يعني أكدت وجود قوات إريتريا داخل شمال إثيوبيا.
0: نعم.
1: ونحن أيضا مصادرنا أكدت بما لا يدع مجال للشك بالذات في جبهة عدقرات وفي اتجاه جبهة شيرارو وفي شرع. هذه المسائل كلها يعني في النهاية يعني تدخل في شأن داخلي إثيوبي. وفي النهاية الآن المعارك تجري على مسافة قليلة للحدود الإريترية الإثيوبية. والآن يعني ممكن كل طرف يقدم قاعد شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة. لكن المعركة الدبلوماسية أسلو النظام الإريتري كان صادقا كان يجب أن يبدأها منذ أول وهلة عندما كانت إثيوبيا تهدد مثلا بالسلاح على عصب أو تشكل في قضية استقلال.
0: صحيح.
1: كان يجب أن يبادر. لكن هو حسب معلوماتنا كان يراهن أنه التحالف اللي عمله ما يسموه بالائتلاف بين 7-8 تنظيمات هذه هو كفيل بإسقاط هذا النظام. وكل الوسائل الإعلام والأبواق حقه في الخارج كانوا يروجوا أنه سقوط حكومة أديس يعني كان قاب قوسين أو أدنى. لذلك لم يلتفت إلى المعركة الدبلوماسية. عشان كده يعني نحن بدل أن نتوقف من الذي يتحمل مسؤولية إشعال هذه الحرب ولكن نتائجها ستكون كارثية على البلدين وعلى شعبين البلدين.
0: صحيح دكتور. نحن نعرف طبعا يمكن دكتاتور إريتريا يعني من الصعب أن يتقبل الهزيمة دلوقتي. هو طبعا داخل وقاعد يدعم الطرف التجراوي أو ما يسمى التنظيمات 7 لكنها تلقى طبعا هزائم وانسحبت من المدن الكبيرة دلوقتي حتى عدقرات وعداقة حموس وعدوى وفي المقدمة طبعا مغلى. البعض بيقول الدكتور إريتريا ما حيتحمل وما حيبلع هذه الهزيمة ولن يستسلم بالسهولة. ما الكروت الذي يمكن أن يلعب بها دلوقت دكتور إريتريا؟ يعني هل تعتقد أنه سيصلح دبرياسيون ويدخله طبعا تان بحرب بأحمد أم أنه حيهدي اللعب برأيك؟
1: أنا يعني طبعا زي ما قلت لك الآن نحن أمام خطر كبير يعني بعيدا عن دبرياسيون ولا جيتاشوردا وغيره. فالمسألة الآن يعني انتقلت حسب المؤشرات الموجودة إلى مواجهة بين دولتين يعني. وهذا الشيء يعني احتمال كبير ممكن يحدث تواغل إثيوبي محدود أو شامل في إريتريا. كل هذه الأمور متوقعة يعني لأنه الحلفاء إساس في تيغراي الجناح بتاع التي بي ال اف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
0: نعم.
1: والقوى المشاركة معهم أنا أعتقد هي في يعني على الأقل عسكريا الآن في يعني في حالة هزيمة يعني.
0: صحيح.
1: لكن دائما يعني حتى الحكومة الإثيوبية والجيش الفيدرالي ده يعتقد حسم المعركة والسلاح على المدن أنه هذه نهاية الأمور. لا بالع... هي بداية لأزمة سياسية حقيقية يعني. ممكن أيضا يواصلوا على شكل حرب عصابات وغير يعني. لذلك دائما العمل العسكري إذا يعقبه حوار سياسي وإيجاد حل مستدام يبقى من الأفضل. لكن ما يعنينا نحن كإريتريين في حالة توغل ماذا ممكن نعمل إذا دخلت القوات الإثيوبية مثلا مناطق واسعة من إريتريا، والآن في حشودات اتجاه بوري موجود. بالتالي يعني ما العمل في هذا الأمر؟ يجب أن نحن كوطنيين إريتريين أن نفكر في هذه العواقب وهذه الأمور يعني. لذلك يعني هي وضع خطير جدا لا يمكن اختزاله بكلمات وكذا، لأنه من سيدفع الثمن هو الشعب الإريتري والجيش الإريتري، و يعني ممكن باستثناء إساس يعني زمرته هؤلاء إنه يقتاتوا على إدامة مثل هذه الصراعات ليستمر نظامهم يعني.
0: نعم، ولم يصابوا يعني، لدينا تجارب سابقة في حروب لم يصابوا بشيء يعني. نجوا طبعا من كل الحروب التي خاضوها وسموها فيما بعد بالحروب العبسية. إذن دكتور، ماذا يحمل المجلس الوطني من رؤى ليه؟ حتى لو افترضنا أن أسوء السيناريوهات مثلا الأسيوبيين دخلوا وحصلت نوع من الفوضى، وماذا يحمل المجلس الوطني المعارضة الارتية ماذا بإمكانها أن تقدم؟
1: الوطن يرى أن هذا الوضع الحالي يمثل خطر على استقلال الدولة الإريترية وسيادتها وحدة أراضيها يعني. وبعدين نرى أيضا أنه مستقبل النظام والحكم في إريتريا يجب أن يقرره الشعب الإريتري. هذه طبعا هذا مبدأ يعني درجنا عليه وتربينا عليه، وهذا موقف المجلس الوطني يعني. ونحن نرفض طبعا يعني أي تتحول قوات الأجنبية إلى أداة لصناعة قيادة أو نظام سياسي بديل في إريتريا يعني. بالتالي نحن كمجلس وطن نرفض الدكتاتورية، لكننا لا نستبدل الدكتاتورية بالاحتلال أو الوصاية الأجنبية يعني.
0: صحيح.
1: لذلك أن تغيير النظام الإريتري هي مسؤولية الشعب الإريتري وقواه الوطنية وليست مهمة الجيوش الأجنبية. لذلك من يعتقد أن هناك سيكون هناك كرزاي إريتريا هذا يعني واهم، ولأنه من يعرف تاريخ المجلس ومكونات المجلس يعني ده ممكن لا يشكل 1% من الاحتمالات يعني. لكن في النهاية يعني نحن أمام واقع يجب أن نواجهه. لذلك يعني نحن نرى كمجلس وطني المقاربة التي نراها أو المطلوب اللي نراه من قوى المقاومة الوطنية اللي فيها، اولا توحيد الموقف الوطني حول رفض التدخل الاريتري في اثيوبيا بوضوح يعني. رفض اي اعتداء اثيوبيا على اريتريا. نحن نرفض، ليس فقط نرفض، ندين ايضا تدخله واقحام ابنائنا في الجيش الاريتري ومقدرات البلاد في معركه يعني لا ناقه لنا فيها ولا جمل يعني. الشيء الثاني ايضا يعني الحفاظ على استقرار القرار الوطني وعدم التحول الى اداه في يد اي محور اقليمي او دولي يعني. وتفعيل العمل الدبلوماسي مع الامم المتحده والاتحاد الافريقي والدول المؤثره لمنع اتساع الحرب يعني. وهذا ما نجري فيه من رفع مذكرات واجراء بعض اللقاءات مع بعض القوى المؤثره يعني. ايضا يعني حاجه مهمه جدا استاذ احمد، فتح حوار جاد مع إثيوبيا ودول الجوار على أساس أنه السيادة المتبادلة أو عدم التدخل والمصالح المشتركة، لأنه نحن من دعاة بناء علاقات طبيعية فيها يكون في تبادل للمنافع والتعاون. وأيضا يعني طبعا في ظل احترام سيادة كل طرف للطرف الآخر يعني.
0: صحيح.
1: لذلك وأيضا أمامنا مهمة أخرى كمان، قضية حماية المدنيين واللاجئين الإرثيين بالذات في إثيوبيا. نحن الآن وصلتنا معلومات تقول في معسكرات موجودة في إقليم الأمحرة وحتى في الإقليم العفري يعني تعرضوا وما زالوا يتعرضون بالذات في إقليم أمحرة لمعاملات بتاع قطاع طرق واغتصابات، بالمناسبة اغتصاب حرائر إريتريا هناك اللاجئات، وأيضا اختطاف أطفال وشباب، ويعني في عصابات شقالة يعني يعني في معسكرين موجودين في إقليم الأمحرة. ونحن قاعدين طبعا عندنا مكتب خاص بهذا الشأن، قاعدين نتابع بدقة هذا الموضوع لأنه ما نملك إلا مناشدة المجتمع الدولي، يعني لأن هذا الشعب يكفيه ما عاناه من مآسي.
0: نعم 35 سنة. نعم دكتور، هل هناك من تواصل مع أثيوبيا؟ ذكرت قبل قليل يعني برضو رأي يعني جميل والإبلاغ الرسالة يمكن لأثيوبيا وتبليغها طبعا
1: يعني نحن أنا في باسم المكتب التنفيذي دعوت أكثر من مرة علنا بأنه يجب أن يكون حوار بين القوى الوطنية الإريترية على رأسها المجلس والحكومة الإثيوبية، مش أحزابها يعني، الحكومة الإثيوبية.
0: نعم
1: نحن عاوزين نبني علاقات
0: يمكن متوازنة ومبنية على احترامنا.
1: أيوة، لأنه نحن دول الجوار لا نستطيع أن نزيل إثيوبيا من الخارطة نرسلها إلى أمريكا اللاتينية، ولا هم يستطيعون أن يعملوا يعني يزيحوا خريطة إريتريا.
0: صحيح.
1: لكن يجب أن يميز الإثيوبيين بين الشعب الإريتري ونظامه، يعني هذا النظام النهائي يعني لا يمثل الشعب الإريتري في سلوكه في تصرفاته وكذا، يعني هم من أبنائنا من إخواني إخوتنا، لكن كل تجارب دول الجوار إن كان في السودان إن كان في جيبوتي إن كان في اليمن إن كان في إثيوبيا للمرة الثالثة قاعد يتكرر، هذا النظام لا يعبر غير الملا عن تطلعات الشعب الإريتري ورؤيته.
0: دكتور أيضا لاحظنا لماذا لا يتعاملون مع السياسة بالمثل، مثلا لو أخذنا أثيوبيا هو بيدعم المعارضة اللي يمكن الأثيوبية تاريخيا بكل ما أوتي من قوة، يعني بالمقابل ما بنجد الأثيوبيين مثلا يدعمون المعارضة الإريترية بالمثل أو بذات القوة، مثلا سواء كان بالتسليح بالمال بالمكاتب بالإعلام كما يفعل هو، يعني هل لاحظت هذا الشيء؟
1: دائما هو يعني يتعاملون معه لإشياء كبعبع، يعني ممكن يهددوا به شوية لكن دون دعم جاد للمقاومة الوطنية الإريترية. نحن كنا فترة طويلة في إثيوبيا كما تعرف
0: سنة. نعم
1: والمستمعون يعرفون يعني، لكن بل بالعكس النظام اللي هو ده كان يعمل من أجل تفريغ تنظيمات، يعني داخل التنظيمات إبقاء الوضع على ما هو عليه لترتيبات أخرى هم يعرفونها يعني. لذلك هذه الدول على رأسهم إثيوبيا يجب أن تفرق بين النظام وبين الشعب الإريتري. الشعب الإريتري بالمناسبة شعب يعني أمين، شعب لا يتدخل في شؤون الآخرين، كل الدول اللي هاجر فيها الإريتريون يعرفون ذلك يعني. لكن قواه الوطنية التي كانت تنادي من التغيير في إريتريا، وهذا التغيير إذا حدث التغيير الديمقراطي كان سينعكس إيجابا على كل الدول الجوار، وشعبنا يعني كان سيكون لهم كل التقدير والإحترام، لكن للأسف ما تم ذلك. والآن نحن ندعوهم مش لي يعني أن يقوموا نيابة عننا في إسقاط النظام، بل أن يترك الشعب الإريتري يقرر مسيره وقواه الوطنية هي التي تتولى التغيير، لكن أن يتيح لها الفرصة للقاء والتشاور والإقرار بالواقع أنه إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة بنفس المستوى، لا نتدخل في شؤونهم كما لا نرغب هم يتدخلون في شؤوننا يعني. لذلك دعوتنا من هذه المنطلقة نحن عاوزين نلتقي، لا ننظر للأحداث الحالية بل نتطلع إلى المستقبل لبناء علاقات حسن الجوار والتعاون والتكامل بين بلدينا وبين بلدان منطقة القرن الأفريقي وشمال شرق أفريقيا.
0: نعم دكتور، لا أدري، البعض بيدعي أنه في ظل التصعيد العسكري، في ظل التهديد الخارجي لسيادة أريتريا ووحدات أراضيها، تتراجع المعركة والمقاومة من أجل الديمقراطية والمطالب بالحقوق والحريات. يعني البعض يدعونا اليوم للاتجاه فقط والالتفاف حول النظام لأنه البلد في خطر. ماذا تقول لهؤلاء؟ أم هما أنا يعني البعض بيقول لا، المعركتين ممكن يذهبان معنا ويسيران معنا، معركة الحقوق والمطالب والحريات ومعركة الدفاع عن الوطن.
1: هو أخي سيد أحمد، أول شيء هذه اسطوانة مسروخة سمعناها كل ما يؤزم النظام. يعني أنا سمعتها أتذكر في أول لما فتح معركة مفاجئة ضد اليمن في حنيش.
0: نعم.
1: لما ايضا فتح مع جيبوتي
0: زي.
1: عندما تحالف مع اس بي ال اي في جنوب السودان، مره معهم ومره مع الحكومه الانقاذ في الخرطوم.
0: نعم.
1: بالتالي يعني هذه الاسطوانه المشروخه سمعناها نسمعها من مين؟ عارف، اولا من المندسين في داخلنا اللي هو النظام يرسلهم يربيهم يحاولوا أن يظهروا كمعارضين أمامنا. هؤلاء الناس الثانيين أيضا دائما الذين عجزوا أن يحدث تغيير في إريتريا، بالتالي يرون أنه ممكن الارتماء في أحضان هذا النظام قد يتيح لهم الفرصة المشاركة في يعني فتات بتاع السلطة في داخل إريتريا. والناس على ثانية كمان في فئة ثالثة يعني طول النضال وسنين بتاع النضال أيضا وصلهم إلى مرحلة اليأس. يا أخي يعني ما تبقى من العمر أن نقضيه في
0: داخل بلدنا نعيش بسلام. نعم.
1: لكن نحن أقول أنا أولا الدفاع عن الوطن لا يعني الدفاع عن النظام، معارضة النظام لا نعني يعني لا تعني تفريط بالوطن. يعني نحن لا نريد تغيير يأتي على ظهر دبابة أجنبية، ده مبدأ المجلس الشقالين فيه. نحن لو تتذكر في 2023 المجلس الوطني الإريتري بامتياز كان متميزا في مواقفه لرفض تدخل النظام المتحالف آنذاك مع أبي أحمد في ضرب في الحرب اللي حدثت في تيغراي.
0: نعم.
1: نفس المبدأ الآن أيضا نحن لسنا طرفا. هذا النظام أيضا غير تحالفاته، نفس العناصر الذين كانوا يدافعون عن تحالف أبي أحمد وإسياد هم نفس العناصر الذين يدافعون الآن أيضا عن تحالف تسمدو.
0: نعم.
1: بالتالي يعني الشعب الإريتري الذكي يعرفهم جيدا، هؤلاء يعني للأسف لا يمثلون الشعب الإريتري. لذلك السيادة نحن أكثر الناس دفاعا عنها في تاريخنا الطويل، والشعب الإريتري يعرف من الذي يدافع عن سيادته ووحدة ترابه ومن الذي يفرط. لذلك أنا صراحة لا ألتفت لمثل هذه الادعاءات ولمثل هذه المواقف، لكن هناك القوى الوطنية أيضا يجب أن تتحمل مسؤوليتها في التحرك النشط لرفع مستوى وعي المواطنين الإريتريين والدفاع عن حقوقهم والتواصل مع كل الأطراف التي لها صلة بالتطورات العسكرية والسياسية في منطقتنا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نقاش عثمان ابراهيم، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لتغيير الديمقراطية الإريتري. نحن نعرف طبعا اخذنا وقتك وربما تكون في العمل حاليا، انتم الصباح عندكم في السويد، فشكرا جزيلا لك. دائما نجدك حيث نستشير طبعا بآرائك ونستمع آرائك في هذه الساعة. نعم نعم، سنترك لك المجال. نعم
1: اوكي، شكرا لك استاذ احمد، وشكرا لإذاعة صوت إريتريا مره اخرى. ايضا اهنئكم ونشد على أدركم، ونحن دائما يعني فخورين بكم يا اخي استاذ احمد.
0: شكرا جزيلا
1: استاذ برهان، كل العاملين في اذاعتكم. يعني نحن اخي الشعب الإريتري الذي قدم تضحيات جسيمه من اجل استقلال وطنه، يعني لا يستحق ان يزج به مره اخرى يعني في حرب جديده نتيجه حسابات سياسيه وعسكريه يعني للنظام الديكتاتوري، وهو لم يكن طرفا في اتخاذ قراراتها. يعني لا نحن نرفض تدخل نظام الإريتري في الشؤون الداخلية الإثيوبية، ونرفض بالقدر لنفسه أي اعتداء على إريتريا أو مساس بقيادتها واستغلالها وحدة أراضي يعني. ونؤكد أن الدفاع عن الوطن لا يعني الدفاع عن النظام، وأن معارضة النظام لا تعني التفريط أيضا في الوطن يعني. إن تغيير النظام أخي الكريم هي مسؤولية الشعب الإريتري وقواه الوطنية، ونريد إريتريا حرة وديمقراطية مستقلة تحترم سيادة جيرانها وأيضا تعيش معهم في سلام وتعاون وتكامل، ولا تتدخل في شؤون الآخرين ولا تسمح للآخرين بالتدخل في شؤونها. هذه سياسة المجلس الوطني. بالتالي كل أحرار إريتريا أدعوهم من إذاعتكم أن يقفوا موقفا وطنيا جديرا، أن يفرقوا بين النظام الذي يعبث في بحاضر ومستقبل إريتريا وبين القوى الوطنية الإريترية، وأدعوه للالتفاف حول المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، ويقدم ما يستطيع من أجل تفعيل دور هذا المجلس. وشكرا لكم.
2: مرحبا دكتور نقاش، مساء الخير.
1: أهلا عزيزي، كيفك يا رجل؟
2: أهلا بك، أهلا بك أستاذ نقاش. أبو حول قاش حتى رعب بالكازن بعرب خدب لن بعرب الناس بلين زي هلو كنتاتها بإيتيوبيا زلو بحفل شاب كرنا أفريكا بفلايد مازي وشتاو كنتاتنا إيتيوبيا متتاو إيترا وشتاو قداي نا إيتيوبيا كمون بعد تارو متتاو نا إيتيوبيا بقداي نا إيترا متتا هاللي هوينو بخمي تنبوبو بحفل شو خاتي كنتات نابي قلت يبلع له قنك دميو كبران سمعتنا مسانا مسمر كب سويدن ستوكالوم أبومبر هقراو بايتون ديمقراسي أولوتي أب إيرترا دكتور رقاش عثماني زلو مسانا أب مسمر. تفضل دكتور رقاش.
1: سلام حو برهان وسلام بأخا بلهان كلهم تقاطعت التي مدبكم سلام ساين أخبرتين كغد الفتو
2: يغنين
1: يوبي اليوم إعشان حموشان حمد بحالكم وخاء يوهانا بمبال نسي تكايلو نوركم دلوكم وتقصلوا وان تسفاد قبر قدي هقرا وقدي عزوز أخبرتين مسقانا نالني
2: يغنين
1: لتا هقرنا بحابار كينا يسرح تقصل كأتسفا عبي كنتات كمبيوتري وزلهم عزيو حلالي خذوا اللغنتات إذا غنتات دي ليلو دي متى دي كنا نوح دي قبري بسنكتي بوليسيتات نيتي قباتي سرعة إرسان زلو دم دناتاتو دي متى إسلدي أبايتان تاريخي لغي بتي وقد خيد الله أبدوب إرسان أبكباب زالب بسا كيدون تي دحر عد قرات بلو بزوين كباب بحال
2: شرارو
1: هو كله بقى تاي تحبروا نقرت له إرترا بعد زيو حدا قنيا خنتات له سلذي حجيت حتى تاسب كلمينا زبل إثيوبيا بكفيل ديو ولا بغلو دين تاعت يوم تاريخ قبر ذي قال زبل أما قوتي هزب إرسان أبلع التي تقاومو دنبا قد يرزو لحابة حتى سلذي نحنا مرسي تتعي مرسي زي كونت قداي حدقني نتورينا أمونغو العلاو الناس حقرن أمونغو دي بحريات ني سرعة فلالينا هنا نرغي السرعة دي نباهقتات دليتات الميرسازو كل سرعة يكون كوم او مالتنا نعول كاومو وكيرو نكالة سالنا هذا مالتكن
2: العلاو الناس نتحقر حليف كام هام مالتا يكون
1: ايكون نزي نزي نمكتام كاهلو تي نقبرو دلنا حادة تي تقاومو دنبه بنطف كسرح قال أي نجار كأ مستم قربا بالتنام شعل من كأس يغطس آلي ركباتنا هذا كايد بفلام سيتبيا خوف لنا أما نقولي سرعتنا أما نقول زي ما يسانك فيلي خمس اللوم كنا ردهم
2: هو
1: قال أي نجار كأ كل تيجي الحلاوة هجرات كأ هذ حتى تخابيرو أو شو قداتو خيت تعتاتوه كزمدنا فتر خمس اللوم أما هو سرعة هزبن كأخفل يقولوا لهم ساتم سرعة دي لبعدتات اللي تعتذبنا يوكل كم دي يكونوا ردوا كهون يقبع
2: هجي مو دكتور نقاش تابنت بوغن قلت دقفتنا سرعات وي كادراتنا سرعات بزوح نقري سمعت وقها بزجمر ኢትዮጵያ ኡሉኽ ዘሕደረት መንግስቲያ ኣብ ኦክቶበር 2023 ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ናይ ባሕሪ ጉዳይ ኣብ ፓርላማ ምስላዓለ እዚ ሽግር እዚ ብኡ ምኽንያት እዩ ተፈጢሩ ገለ ዝብል ዝቃላሕ ገለ ዘረባታት ይስማዕ እዩ። እዚ ከመይ ትርእዎ? ከምኡውን ከምቲ ዝበልካዮ ንኣብነት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ወገን ትግራይ ዘሎ ብቲ ዶባስ ዘሎ ውግኣት ናብ ኤርትራ ገፁ እንተሰጊሩ እንታይ እዩ እቲ ተወቃዓትኩም ወይ እንታይ ውፅኢቱ ከመይ ይመስል ዝብል እንታሽምለኩም? ሃሎ ሃሎ أعتقد
0: فقدنا الدكتور
2: نقاش. على كل إن أحمد هو يمكن تطرق في المسائل الرئيسية والمهمة. أعتقد عاد إلينا دكتور نقاش. هلو
1: قطع مني ولا منكم؟
2: المهم الخطة قطع عينوي وعصاب. أوه أنتي قبلتني حين أبنتي أب دوبات إثيوبيان إيترانز غيزولوغا حجي دوب سجر أنتو خوين توقع توقعاتكم أنتي أنتي كمي كمسلي تبلوتي سيناريوهات أنتي تي أصوات صوتات كمي كمسل زبل رؤيت لكم أب هجرة وبيته
1: نحن أتوا أنا بمتنعو لنا مغنياتو كل جديد من الباتات تمركوسي وتي وزوت عرسات قال قال أخبره وتعرفت كي أنا لو تنقر كي انتي بهال كي نوشي إرسا كي لحم يعني
2: تنقر
1: قن كأ قم ذاتو أنا وحد فرسنت يكون قن شو أبحجك كما بدالن بسالو تي مقاسم دول كوها
2: هو
1: نعب نتفج بدالات حد ريح تنحفين تم ترح همومات اللوتو تم وقعت أبو إرسان خلو ولا تقارو أبو يحكموا له توسبيتالات دارقانهم إذا كان جلد له تي سرعات حجي ناي سبق ديليت ملكة تيلونة تهزب زبالعوس ستيا سيقنوا له حمسان أفا واتولونة تهزب كساتي والله مالتي سلذي تي شقق أبو تعاتي وقق حتى مالتي نتي دوباتهم تي كم دي بافر زون بحال
2: اوه
1: ولا سطح التي إرساء هبلي وحديم دلي قال دي كله أبكر مينا زلو نقري قلنا حدا نقر كالله في عن توبي إذا حدث كاني
2: هو
1: انت دعا دكاتة ردين كافيني يوم العلاونتين دي سرعات كافتشحن
2: إسراس
1: سلسانات حيوز يبولو يو عبيد قال دي بحال كلمين عنا هم إلهم كمهرون عدفتونو
2: هو
1: السخاها ما راحينا كل التهزبي إلو ذا حق ذا يفلد
2: يوه يو
1: زكالة خل يجلو
2: نعومة
1: بولنا حجي نتايب بهال بعربسي يعني شوية قديمة يعني روح يعني جسي مقرسي إنا ذات بلواتي داقا قبلنا جلوهم لعلاو النت إيطرا مسي إساس عساس ريكونا نحنا إنا عندي تخلق الكلام
2: لعلاو
1: النت السم

0: ما يشكت لينا مخنياتو ديون وي ابانا انفلتريت غوبرو وي نعوم لي اخو دي سرعات ململو شدد اللاي ويكا حني بحلون ام دخومات ابتي اذا كايدو دلو سراح قواتو سلزيكا قالو ناي فشلات ناي كا تايد با تشفى قرات
1: تشفى قرات
0: مرقت ايزي هو سالسايتم يوهان ارساويان حاليتي تاريخ نايد سرعات دي انبوبوا حجي ايتوبيا تفتو تطلع ابي احمد يدلي
1: ايد
0: ارساويت العلاوي تهاجريا عالم بمولو حقتات اللو بحقي يتقزا ولا كل ارساويت وسدا كل ارساويت الملسان غير لانه من تاي مسيلكا زي ترى حقي ترى عالمي ارسان اتا هاجريا العلاوي تهاجريا بحر ناتاي ناتاي جن انتاينا نبلد لنا مسيتوبيا وكوفي لنا اتي انتاي تدلاي نت نيدي انتاي بار عبدك بحري قداش النوتو نريوينا نحنا وجن كا مريت انداماتكا بحرين انداماتكا متلكا زخون زي كوني بمر جدا
1: بحقي
0: قبرو نخيل قداية تعلو سلذي انا بزوح ابتي ازياء الشاقلين جن كا اتي سرعات حيجي بأكل أبتي وقع أتيو تمدو تمدو تمدو يلو زين أي سرعة بعد سبعة دلو ما حتى توصل ديلو أتيو أنا رجعت أب ما تجيب بزخ أنا حبريت علىني أبن عفار
1: ريجن
0: وق أب حيجي جمر ولا أتيو خمس نمبر أب حال كباب شرارو أتيو خمس نمبر أب شرا خمس نمبر أب عد قراتي واقو خمس نمبر سلذي كله نجراسي وتحرك كان بيني معكنات زينا عالمتي ومن زهنة من شتات كمان إذا وانت رجعي تجيب بقى نزينا هم تيدلنا إنه من تاي سرعة تجي وقحت أبحي أبشكر تو النازلون سلذي توب إرسلان هاجر أويان كله لو مخوفينا هاجرن حزب النمدحان انتاي كجبر
1: الله
0: حطينا هنا العزق بعد إذا لا عن تقينه مزبروا بتنا بسلام نحنا بسلام لنبرلو ناي سلام من أختي نرقلو قداي مالك إتوبكان جن بعلوم سرعة أيرم كارزاي كان لقم تقول لي تلو وزي حلمي دره يعني حلمي إذي أي كوني نزق بل إرساو
1: أي رتراون أي كلوني
0: كل يكون سلادي سي الشغوم كان معك زينا كلهم تم حاجة راويا إذي أو تأو إذي بعل زمهرات بعل أبرها كاسازن كاساقسوهم تزارو بحجهم يقولوا بحرب تزارو بحجهم تم عرب دلوهم تزارو بحقلوا تزبلوهم إذا قلوا فليتناكم علينا رحنا نبلوهم لعلاو الناس لحلينا ذا حلق الله لحلينا ذا حلف الله إلا بقوا أي تشكتوا رحنا نبلوهم كايدهم نسيسان تدليهم برات تساكمهم يواقوا تدليهم إذا سراوي دكنا أمجاتهم أحواتنا إذا سراوي أوعيتنا النقرب ونتايد نايزي سرعة قداية تكون ناتو مساري تكون أبزي ملكتك وقاتي نقطك سلزلو مبي كتب الكتك إلى اللكا بحالتين
1: هجي دكتور لقاش أبزو قداينا نابنتني سراوي تي إطراط محلال فوما الإخطو خلق زيون كتاتو لينا تي سراوي تابقوني هزبو تطوك بالكم زلو وزتي كل ميداتاتهم بزعب أزو قدايات إذا خلق زي أبستفل علي أوانات من العالات إيكايديو كن رئيين كان لنا أبنات أب إريترا دكتور نقاش أنا أم برسنالي كلنا هنا لنا ناتنا كونتاكتس كابتوما مريز اللو خصم عنك اللخا ولا بتو تدرنا زلو نحنا أمبن حرايين كنبل ولا خن بقس إن كان لنا نابيكي نابيكي أصلا نخيط كمزر لنا خصابة بتابوتان وقق نبطح زخوان حبريتا أيوها بناني بلغا It is very blocked system you مالسي هزبي أيام ماخر سراويت أيام ماخر وقق معسك جمريو نابيكي قلت إيخي دارلو سراويت زخوان يخون حبريتا سلزير لو إزي كساب كندي نتي كنتات أب زخف إيه زي برو كنتات يتولوا بس مخنيات السراويتون بروز خونه موقف ويد ما بروز خونه مسمار حيزو ابغون هو دو كبل اي كلنا له زيتات افكت ناتو لويتي ناتو انبوت لوتي اب تو قداي بحفجو
0: انت قبل كادر دي مسكه دران نحن اقول لك نيتي تقاوم دم
1: به
0: نحن انت مسيلك تي وق

0: هنا من سرعه اذا اول شيء ارسائي فوز بالبو
1: يس
0: نحن قلدو مقلتو تينادو قال غيرنادو نراخب علينا دو قال خن بالعمتات نتفوق زلنا بواقع تحاجر سلازي حجتي قدامي لي قدام النتات نحن بتي قالش نحن بتي مزي سرعه زلنا دايز بهال مفحفع ولا دخونه بقول له او وش حاجه نتفوق نتي سراويتنا الحزبنا كان يدحن
1: كنا غاغحون هو
0: تي سراوي سراويتنا ابغوننا تطوق سراويت قن اليوم ترى ارسوين مفتحتهم بحيدي تعسكروا زفود يوم ولا تم يقدمون انت يتمسكاتا مخنياته تشفاق انهم كساقي لي بحق اي بقى علينا لنا برهان مالسي
1: نعم
0: حق احنا زاربته هنا نحن تي نحن هومور اميديا متشاه من الدراب ولا اخيباتات مباره يقول نحن كم طفل لا ارسوها قرابايته او لعوب يقول ودبات أبكر من قبار أو بديو أبغيش إرساء يكسر هذا جبوه. سلذي إذا قا عمي جنزب سب نيت حساس واجن بقدام نيت حساس واخلو كله. بدك دخلتي لنا كم بلي كنا. سلذي أنا نوع ما يسكمو مني. أوعيتنا قرب برقد أوعيتنا بزحات أشحات وكبوم زهادو.
1: هاكي.
0: جن أنا هدي ما خكمهم تزيك إلي إرساء تخسر دلا سب كمان. ماشي. زوم حجب اوروبا مع ارسال شدتينات تكون عبالات من الشراويت نبروكا انك ابتخبابي كعقوبهم كحزم تدير رحبك بسبعا الحموشن اتي بشراويت نبري اب ولا بكماندوس نبرو قرز نبرو بوليس نبرو قوص خلو جبهة تقبلهم نيرا ولا
1: شعبية تقبلهم نيرا هو
0: هو هو حجي نحنا كندي نتوم قالوا نخسر نفسنا إنا خنفتش دقبا أن بهلا يعني سلدي نحنا هومورك أو دي الناس اللي زلنا زقات من نازلو تسقمي بهلا يعني بزيك العالم مالتي
1: يب
0: إذي إتكام هب مالتي هونكو نو قن حابا حماموسي حابا فوسون ديو إذي تتسقمنا إذي سراوي تدي نبدل يقارثو مالو تسرعات حساب انتي بها الانغولا يوزدو
1: انغولا خنسا اب السودان يوزدو
0: هو مغناتو ايدي اوم نعوقو ونحات يوم تم دك تم جنرالات كنعوم دمرحو خي دكو ما بساوث افريكا بكينيا بقلم اللي اب تركيا اب دبي يمدرو
1: اوكي
0: ونحات تتاقو ايدي ايدي ودع عفاي ودع خاي ايدي زي بقارت زلو اب دو قازي سلدي معرتي سرعة كوانتا دي بلنا نحلاق حلاف النت نسكمينا بهلا شراوي تجي مع علي ود ود حجاي
1: ود حجاي علي
0: ود حجاي مسبله
1: هو
0: حيال تهلالوان يرنا تتفون ما نحنا مرحنا شراويتنا مرحنا يتهاجر قدنا بتتعوت
1: اوكي
0: ثلاثي شيء انا يرد عني تي حبريتها صحاد بالخيو خبوز وحقهم يوم مغنياتو راديو نحن يسمعون يعني يسمعون الدليل يقولون من انت هاي شيء ده لو بدك
1: هاي فلتوني
0: دحرى انت هاي يقولون مش إثيوبيا تاريخنا حمار مش إثيوبيا نحن بتاريخ تاريخ هاي
1: أحكي
0: كل جدا خورونا يدوجوا قبلنا حكي بو يفرر حوم بري تمالي تمالي كاب كنت هاي بعد قط مريت ك كان قشلو ويعني فكرنا برا الشرعة سمح كيف بدنا دحرى عملت ولا بس عملت في إثيوبيا
1: هي وتكسف علوم قوينيرو
0: ومدايلو شيء زي أي حنك أتعليان تخدينا نبدي شبابي إرساف دوبا
1: أبدوبا
0: أخري كلها حدا هزبين دينا حسبين كلها
1: و...
0: يا أخي لبان دي سسائلو قاعد تسبيل مالتي لدي يناي ديكتاتور بروباغاندا نحنا بزحات هاقراتو يناي نحو نحنا نشكو محلاف
1: مثلني يوتاتشد يعني تا قندي قسلي تنكيف كام مثلني دكتور نقاش تقولت بحفشو أبتي تقاومو يزولو زي أبدقز خي يزولو صراح أنت تقاقية أرمان ديخا زي أبدقز خي يزولو صراح كساب أب مريت أب إرتراز هيتان كافي وي مستي أب هزبي مريت زولو مسؤو كونتاكت خي فتره زمت الوطن كله أي كخيلني طبعا زي رقتي
0: لا. أنا ميت خميس شما معك ميت خميس سلذينا نحنا أي تفرار حنا من إثيوبيا دينا من السودان دينا من جيبوتي مش كلهم ركبات من قبرينا
1: yep.
0: لأنه نحنا بسماي ب أنت شو
1: درون
0: نفتح هذا وسيلة ولا كذا وكذا كنا أب مرة وريدنا مسي يعني مسي خليدو عمل بحاله
1: فزي
0: سرح يدليه سرح زي بدهم صيروا بدأ خمونا كيس معنا نحنا زمجناتات فتيرنا الذي شرحت الحين كيرجن كن عدت إرثا وعقم الله شرح يدجر قال شيء دليل
1: صح
0: فينا من أبشر ما وشرف جبرو النور من إنسان
1: جن
0: كأ مريح قدرت أوت قدر يدليه
1: يدليه
0: ها جرابي توه نجي نجي بوحيم نجي شرح له الشغل دوم ها جرابي كأ بزي رجوهم شمعنا جلو ملو دقب كتجبرو لكم نجي شرحتي ملو دقب كباهم كأي حتة يعني مهنياته ترى بسؤال صغير نجار يلا
1: شرح يدليه حكي أما دكتور نقاش معلش جزية أكلها لو قلنا بمنال بطاب ثلاثة دقيق كونتات هقراوي بايتو ديمقراسياوي لوتي أبي إيترا كمير لكم كمير تخدر لكم تعناهم كمير لو كافلو قلة دحنيهم كمير خيدار لو أما انتهى لكم
0: تعنانات بوالنا بعب الشيء وتعنات بوليتيكا وتعنا
1: مالتا يس بوليتيكا وتعنا هو
0: دحان غن غنثات لنا تتكلوا سرر حن دعف في هيدا
1: له
0: هذبنا والحجي نتسرع حن دعس له هيدا له تي التي بايتوا في مدلو ودبات بجكا إرساه جرا بايتوا من رجع غن هم زي بقول درجة ميت غم ميت عجيب بهلاي بسهم وتأي خبنا دلو زمدنا ثرنا ون دحان سلاموي ناي إن كان خبنا بهريات زحدي هيدا له أباه قرأوا جندنا ثاتو قلة قلة تسفات الذهب نجارات من كتاتنا لنا. سلزيت كتاتو لهم لهم حجية ميديا قلة بس سبوس راح نسرح لنا. أبهد باو مداي سبوس راح نسرح لنا.
1: نحنا أبو قلنا أقاريس كامبر دكتور نقاش ناي عيني مسكرين أبو فلا يبزي أب كتما ميلبرن أبزي زحالة في كل التعامد دحرتي لاست فيزيت ناتكا أبتي أكيدان أيتي هجراوي ديمقراسياوي هجراو بايتون ديمقراسيا ولوتي أب سرا رحو يخون أب صفتو أب زحل فقل تعمت ناي بحكي عابي عابي لوتي نارينا بقفحنا يتسرح زي كوني بتصفتن بأقباب محازن شفافية أب سراح قلوط النت أب أسرا رحا كمون تي هجروا بعلات بدمبي مقام سمينارات مكياد أب ميداون توم ناي ميديا حلف تبزعدي بطعم نتوف صغن سرح ككايدن لنا وي هوب أبتي كلك في العلماتون لك عكم زب أستراليا زن كسر قصوى زلو كم عين من كسر قصات تخيد نقول له تسفان جبر
0: وهم يا برهان الشغا قلتي وأوقاتات لتغل ثلاثة بعض أوقاتات لتنيرسة تردون نحن حيدي ثلاث أوقاتاتنا عربية تقرينيا إنجليزية درجة سومناوي زعبا كله هنا تات من كساسا إذا تكلوا سرارها تأتينا حيدي ويعني ناتو شيء نريول لنا أتي إرسا أتي بايتو همان تي حقاقة أكل نروسو شما قلتا تمغيلو درجة معز معلتي تي أخيباتات غيزة لو قلنا نحن حيدي سرحنا أخيباتات مكيادة فنسرحنا نسرحات مقياري
1: يب
0: فلذي تي قلب تصفاتنا نذخ سر كله نحنا دك دخاماتنا على لينا نعود أجينا نزي تجمع كتسالي ثلاثان حمشان أربع عمد خمسة عمد ممكن نقول نزي بينو مدها بحات زي ما قمر حرنة إرسال بحات زي لو مهجدف تغير جلو إذا هجدف ذات يلا كسبات تغير جلو
1: تخول لدن كله سلفنات إن دحار هزبوا حيلتات كتسيلو هزبوا قمر لومي هجدف صباح انتاي خوني I don't know تزي زقرم كا دكتور نقاش ناي بحكي أب أبوخ أسمات ناي ممرات ناي بحكي هي كلتها اللوم شعبية
0: حجي نحنا إذي سيقا من شكر الهزبنا حساب النحاورون كان القسو من انتي كل تي بذبار فتحاو قال سقنا كايدنا كالي من رجع إيلن لومي كاب نقاش عثمان ولا بوزقو تزلو مكون ضرباتات كسمعو دا يكون هزبنا تسبيو نلو تي دربن سبون كتات موسى تسبيو لها كابو حاليكو أين خلون تغينا خاكن اللي علنا
1: Thank you, Dr. Nagash Usman. Kuburan Samatana, Msana, Msmer Kab Stockholm, Kab Sweden. Abomber Hagrao Baiton, Democracy Aluti Abitra, Dr. Usman Nagash Yuniru.
2: نعم طبعا دكتور نقاش عثمان نعم ابراهيم رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي شكرا جزيلا له طبعا هو اقتطع جزء من وقته وجزء من عمله طبعا لادلاء بارائه فنحن نشكره وسعداء بسماع رايه وصوتي ايضا مره اخرى
1: شكرا أحمد، وشكرا مستمعينا. كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود برهان إسماعيل، وكان معنا طبعا عبر الهاتف من العاصمة السويدية ستوكهولم الدكتور نجاش عثمان، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا. وحتى نلقاكم الأسبوع القادم، نستودعكم الله.